0: مرة واحدة.
1: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
3: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
3: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
3: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
3: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
3: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
5: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.

0: خلال أيام
1: عيد الأضحى المبارك.
2: مسرحية يوميات مدير عام.
3: شباب يوميات ايش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافو، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية.fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: Wait.
1: اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل: ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار: احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات: حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية: من جوالك وعبر تطبيق بيس. أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية إعلانك في أذن كل مستمع.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: ألو جمال، كيف الحال؟ أرسلت لك حوالها الآن.
1: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
0: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً عمولة الحوالة أقل.
1: إذن أحسنت الاختيار.
2: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنكما لا بنك الأهل.

0: خلال أيام. خلال أيضا أضحى المباراة.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقير رائد طه. كل عام وانتم بخير.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 88.9 عندي ما دخل في البال. عدنية اف ام.

0: 88.9
1: يا حبيبي
0: عدني يا اس ام. لون جديد،
2: لون جديد.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي، يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات، وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياضة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
7: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
7: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
7: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
7: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير إنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
7: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
8: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
9: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: خلال أيام. خلال أيضا أضحى المباراة.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد راية طه. كل عام وانتم بخير.
3: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: عدنية FM تقدم المسلسل المصري بنات ذوات، بطولة إنعام سلوسة وكريم عفيفي.
1: أنا لويس توماس بلفاي، مندوب متحف اللوفر باريس.
2: أهلا وسهلا أستاذ توماس، إيه الموضوع المهم اللي كنت عايزني فيه؟
1: البعثة المشتركة المجلس الأعلى للأثار اكتشف بتعاون مع جامعة كاثوليكا سانتو دومينيغو لوحة تابلو من الحجر الجيري عليها كتابات بخط هيروغليفي وديموتيكي.
2: لوحة من الحجر الجيري؟
1: أيوة ألتاس يا سمو الأمير، اللوحة دي لقوها في موقع تابوزيريس بالساحل الشمالي على بعد 50 كيلومتر غرب ألكسندري.
2: وإيه أهمية اللوحة دي يا ميسيو؟
1: اللوحة دي طريقة الكتابة عليها بخطوط مختلفة، وهي نفس طريقة كتابة حجر رشيد واللي اتكتبت في عهد الملك باتليموس الخامس، وكمان هي ريبليك نسخة تبقى الأصل من لوحة موجودة في معبد فيلا باسوان.
2: أيوة، طب وأنا إيه المطلوب مني؟
1: المسؤولين في ميوزي دو لوفر اختاروك علشان تنقل اللوحة دي من ألكسندري للمتحف في احتفال عالمي كبير.
2: معقول؟ أنا؟
1: وهيتوجوك في القصر الملكي، وطبعا هتحصل على فلوس كتير، بوكو دارجون.
2: وش معنى اختاروني أنا بالذات؟
1: عشان أنت حفيد محمد علي باشا، هتنقل اللوحة من قصر السلاملك للقصر الملكي في متحف اللوفر في باريس، وكل وكالات الأنباء والعالم حينقل الحدث ده إيفنتمون.
2: الحقيقة أنا سعيد جدا يا ميسيو توماس، بس اللوحة دي فين؟
1: قريب أوي هنسلمك اللوحة إيسي هنا في القصر.
2: هنا في القصر؟

0: أحمد باشا، قصر السلام لك أمان جدا وفي خزنة كبيرة.
1: خزنة كبيرة؟
0: أيوة، أوضة في الدور التاني.
1: يبقى لازم أشوف الخزنة دي. يلا بينا.
0: يلا بينا.
2: يعني ايه فتح الباب؟ مش هتيجي معايا نروح لماما؟
0: مش هينفع يا فتحية، احنا داخلين على مرحلة جديدة والشغل الحقيقي بدأ.
2: شغل ايه؟ الكام يوم اللي بتيجي العيلة القصر علشان تصيف في اسكندرية؟
0: لا، الموضوع بقى فيه لوحة مهمة وحدث عالمي.
2: يعني مش هتيجي معايا لماما؟
0: لا.
2: يبقى خلاص تطلقني.
0: هو اي كلام وخلاص؟ بطلي بقى موضوع الطلاق اللي على لسانك ده بدل ما طلقك بجد. يلا خدي بنتك فهيمة وروحي لأمك.
2: ماشي يا فتح الباب، ماشي. فهيمة، فهيمة.
3: أيوة يا ماما.
2: يلا حبيبتي معايا نروح لجدتك.
3: هو أنا لازم أجي معاكي يعني؟ ما تروحي لوحدك يا ماما.
2: بقى كده يا فهيمة، ماشي. أنت كمان
0: فهيمة، روحي مع مامتك لستك.
3: إيه يا بابا ده؟ في حاجة اسمها روحي مع مامتك لستك؟
0: أمال اسمها إيه؟ روحي عند مامتك لمامة مامتك؟ فهيمة بلاش هزار، روحي مع مامتك عند ستك بدل محرمك من الميراث.
3: ميراث؟
4: انت محظوظ يا ولدي احمد. اللوحة اللي اكتشفوها دي لو نقلتها من هنا قصر السلام لك لمتحف اللوفر هتكسب كتير فلوس وشهرة، غير انهم هيتوجوك امير في مصر وباريس.
1: ايوه يا انا، الموضوع كويس جدا طبعا، وانا من ساعه ما سمعت الخبر وانا مبسوط جدا.
4: يبقى لازم تتجوز في اسرع وقت، لانك لو خدت مراتك معاك هي كمان هيتوجوها زي ما توجوا الملكه اليزابيث.
1: يا انا يا حبيبتي، انا مستحيل اتجوز اي حد وخلاص.
4: بقولك هتتجوز اميره وجميله، عايز ايه يا ولد يا احمد انت يا شقي؟
5: إذا مصلحتك.
1: وأنا مش معترض يا هنار، وموافق على إنها تبقى أميرة وجميلة، بس هي فين؟
5: يبقى لازم تختار يا أحمد.
1: أختار؟
5: أيوة، أول أميرة هي الأميرة ليزا.
1: الأميرة ليزا؟
5: ودي حفيدة حفيدة الملكة ناريمان، الزوجة التانية للملك فاروق، يعني أميرة هي.
1: المهم حلوة جميلة يعني.
5: هيبان، هنروح نقابلها في قصر راس التين هنا في اسكندرية.
1: وأنا موافق.
5: تاتا.
4: ليه يغلط؟ هو صغير؟ ده أمير أحمد باشا زهدي، أي أميرة تتمناه. كفاية إن أنا جدته الملكة شاهيناز.

0: أنا الأميرة ليزا، حفيدة الملكة ناريمان اللي جلست على عرش مصر مع جوزها الملك فاروق سنة 1951.
1: طبعا أميرة بنت الأمرة، وطبعا ولدنا أحمد من الأسرة العلوية زيك بالظبط يا ليزا.
2: ما بلاش نتكلم في الماضي وخلونا في المستقبل، ده الماضي ده كان كله جراح.
0: تا تا تا
2: تا تا تا قصدي لازم نعرف شخصيات بعض كويس عشان نعرف نعيش الحياة.
0: عايز تعرف ايه يا احمد باشا؟
2: يعني تعرف تعملي اكل يا ليزا؟ محشي، كشري، ملوخية.
1: ولد احمد
0: تا تا تا
1: ايه ولد يتكلم في تفاهات؟ شغل شغالين وخدم وشغالات. اميرة ليزا، الامير احمد بيحب يهزر بايخ.
2: هو الاكل هزار؟ ما علينا. الأميرة الجميلة ليزا،
0: نعم،
2: لو يعني حصل نصيب وتجوزنا وزعلتك ترجع القصر؟
0: تا تا تا تا تا تا أولا أنا لا يمكن أسكن في فيلا، أنا لازم أسكن في قصر وهنا في اسكندرية. ثانيا لو زعلتني أو فكرت بس تضايقني، ده أنا خلي بابا يمحيك من على وش المملكة.
3: مملكة؟ مملكة إيه؟
0: قصدي من على وش الدنيا.
1: ولد أحمد، مفيش أمرة يزعلوا أميرات، بنوتة جميلة. أميرة ليزا، أميرة ليزا، طلباتك لموافقات جواز من ابننا ولي العهد الأمير أحمد باشا زهدي.
0: شوفي يا شاهيناز هانم، أنا اللي يتجوزني لازم يبقى عنده قصر.
1: حقك يا أميرة ليزا، كفاية جمالك وشكتك،
0: وأهم حاجة مهري.
2: مهرك؟
0: قصر تاني باسمي غير الألماز واللؤلؤ والزمرد.
1: لا لا لا لا لا، كتير كتير قوي يا ليزا حبيبتي، كتير.
2: مش كتير يا أنا على الأميرة ليزا.
0: مرسي يا أمير أحمد.
2: بس لو معرفتش أجيبلك ألماز ولؤلؤ وزمرد، هجيبلك دهب صيني.
0: دهب صيني؟
3: ضيعت الأميرة ليزا منك يا أحمد.
2: هو أنت يا هنار مش سمعتها كانت عايزة إيه؟
3: أيوة، بس تقول لها دهب صيني.
2: وهو الدهب الصيني وحش؟ ده حتى بيلمع ومستحيل يتسرق.
3: يتسرق؟
1: خلاص، الأميرة عين الحياة تبقى من نصيبك ولد أحمد.
2: يا أنا، عين الحياة دي أنا ما أعرفهاش.
1: في حد ما يعرفش الأميرة عين الحياة؟ حفيدة زينب هانم فهمي من الأسرة العلوية.
2: أهلا وسهلا، تشرفنا.
1: اعمل حسابك، بكرة نروح قصر الأميرة فاطمة الزهراء في زيزينيا.
2: أوكي يا أنا، أوكي.
4: في إيه بس يا أحمد؟
2: مش هتجوز يا سامح، مش هتجوز أي أميرة وخلاص. أنا
4: على فكرة بقى كلامك مش منطقي، أنت قلت أي أميرة، أنا نفسي يا أخي أتجوز وزيرة، سفيرة، يا سلام لو حظ حلو بقى أقع في واحدة موظفة في البريد. يا
2: محدش يفرض عليا واحدة هعيش معاها العمر كله.
4: يا ابني وتعيش معاها العمر كله ليه؟
2: قصدك ايه يعني يا سامح؟ ها؟ قصدك ايه؟
3: استعد يا بطل، بكرة هنروح قصر الأميرة فاطمة.
2: ليه هتجوز الأميرة فاطمة؟
3: يا ابني الأميرة فاطمة ماتت من زمان، ده القصر بتاع الأميرة زينب.
2: يعني هتجوز الأميرة زينب؟
3: يا أحمد افهمني بقى، الأميرة زينب فهمي هي اللي بنت القصر سنة 1919.
2: مش فاهم يعني ايه احنا هنروح لسنة 1919؟
3: لا مش هنروح، انا بقولك ان الأميرة زينب بنت القصر وفاطمة تبقى بنتها اللي اتولدت سنة 1923.
2: يعني احنا دلوقتي سنة كام؟
3: بص، احنا رايحين نشوف حفيدة الأميرة زينب.
2: مين هي يعني؟
3: الأميرة عين الحياة.
2: عين الحياة، عين الجمل، المهم تطلع كويسة وحلوة.
3: عموما بكرة هنشوف.

شوف عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونياً عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكراً بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
8: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
11: عدنية اف ام
10: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

سخرتي من مجمعي الباكي ومن ألمي سخرتي من مدمعي الباكي ومن

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
7: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
6: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
7: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
6: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
7: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
6: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
7: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
6: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
7: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
5: والتكنولوجيا المتطورة.
9: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
10: يلا يا حبابي على طول.

0: خلال أيام. خلال أيضا أضحى المباراة.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات ايش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام.
6: عدنية اف ام
5: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.
6: لون جديد.

عدنية اف ام تقدم برنامج السديم في موسمه الاول مع سعيد الجرجاوي.

من آلاف السنين بدأ الإنسان ينظر للسماء، طرح على نفسه الكثير من الأسئلة وحاول الوصول للإجابات. فضوله وسعيه لكشف المجهول خلاه يدور على أصل الأشياء، وتوقف عند سؤال مهم: ما هو أصل الكون وشو دورنا فيه؟

قصة الكون تمتد على مدى 13.8 مليار سنة، ولكن البشرية ما كانت تعرف هذه القصة إلا من فترة وجيزة، من بعد ما راقبوا الكون. وفي البداية وضعوا سلسلة من الأساطير والخرافات، ولكن بعدها إجا دور العلم ليروي لنا قصة نشوء الكون. قبل 13.8 مليار سنة صار الانفجار العظيم من ذرة بدائية تحتوي على جميع المادة والطاقة. وفي اللحظات الأولى من الانفجار ارتفعت درجات الحرارة لعدة تريليونات، وتشكلت أجزاء الذرات، ومن هذه الأجزاء تشكلت ذرات الهيدروجين والهيليوم اللي شكلوا الغبار الكوني اللي هو السديم، ومنه نشأت المجرات والنجوم والكواكب اللي ليومنا هذا ما زالوا يتكونون. استمرت محاولة الإنسان لمعرفة المزيد عن الكون، ومن بينها محاولة العالم الشهير أدوين هابل اللي توصل في النصف الأول من القرن العشرين لفكرة توسع الكون، وأكد أن المجرات والنجوم من لحظة الانفجار العظيم ليومنا هذا تبتعد عن بعضها البعض. بسبب وسع الكون نحن ما نقدر نشوفه كله، لأن الضوء اللي جاي من المجرات والنجوم البعيدة يلزم لها وقت أن تعبر الفضاء وتوصل لنا. مثلا هناك على الأقل 100 مليار مجرة في الكون، كم تتوقعون نقدر نشوفهم بالعين المجردة؟ خمس مجرات نقدر نشوفهم بالعين المجردة. تخيلوا من أصل مئات المليارات من المجرات في الكون. ولكن السؤال اللي يطرح نفسه هو كيف تتكون هذه المجرات؟

يوم تشكل السديم تجمع على بعضه البعض بسبب الجاذبية، وصار في اندماج نووي بين ذرات الهيدروجين والهيليوم الموجود فيه، وهذا الاندماج شكل نجم وبعدها مجموعة نجوم، وهذه النجوم تجمعت مع بعضها البعض ضمن مجموعات تسمى المجرات.

0: تقدرون في ليلة هادية بدون ضوء القمر أن تنظرون للسماء وتشوفون شريط ممتد ولامع في الفضاء. هذا مركز مجرتنا، مجرة درب التبانة اللي تكلم عنها القدماء في قصصهم وأساطيرهم، ولكن لمجرتنا اسم ثاني وهو الطريق اللبني أو بالإنجليزي الميلكي وي. ولكن ليش تم تسمية مجرتنا بهذه الأسماء؟
1: من قديم الزمان تمكن أهل الأرض من رؤية هذه المجرة ونجومها في الليالي الصافية. هذه النجوم تظهر وكأنها متلاصقة رغم بعد المسافة بينها، فتظهر بلون أبيض شكله مثل اللبن المتناثر، ولهذا السبب تم تسميتها بالطريق اللبني. أما عن اسم درب التبانة جاء من تشبيه عربي، يوم شافوا العرب أن التبن اللي كانت تحمل مواشيهم يوم كان يتساقط يظهر أثره على الأرض مثل أذرع المجرة. لكن ما قدر حد يعرف هذه المجموعة من النجوم ومواصفاتها قبل ما يصنع غاليليو غاليلي تلسكوبه الأول، ويكتشف أنها تتألف من عدد هائل من النجوم المنفصلة. مجرتنا اللي نقدر نشوفها في الليالي الصافية في ركن من أركان الكون، وعلى أطرافها نجم متوسط اللمعان وهو شمسنا اللي تشد بجاذبيتها كواكب وكويكبات ومذنبات مجموعتنا الشمسية، وفيها يقع كوكبنا موطننا الكوني اللي نشأنا على سطحه.
0: حتى أوائل القرن العشرين كان الفلكيين يعتقدون أن مجرة درب التبانة هي الكون، ومع أن تلسكوباتهم شافت بقع ضبابية صغيرة متناثرة في السماء أطلقوا عليها اسم سحابة أو سديم، واعتقدوا أن هذه السدم كلها كانت جزء من مجرتنا. لكن يوم درسها العالم أدوين هابل وجد أنها تتألف من نجوم تجمعت مع بعضها البعض بسبب الجاذبية، يعني هذه السدم كانت مجرات خارج مجرتنا. ويوم قاس هابل سرعة المجرات في سنة 1929 لاحظ أن المجرات اللي أبعد عنا تصير بسرعة أكبر، وهذا كان عكس الاعتقاد اللي كان منتشر في هذاك اليوم، وهذا تم تسميته بقانون هابل. التلسكوبات ساعدت هابل أن يوصل للنتائجه، ولكن تعرفون أن هناك شخص وصل لنفس الحقيقة قبل هابل وقبل وجود التلسكوبات؟ وعشان نعرف هذا الشخص خلونا نرجع للقرن العاشر وتحديدا سنة 964 ميلادي.
1: في سنة 964 كان العالم عبد الرحمن الصوفي المعروف بدقته في رصد النجوم يراقب السماء من مرصده في بغداد. لاحظ وجود شكل غريب في السماء أطلق عليه اسم لطخة سحابية، وكتب عن هذه السحابة في كتابه الكواكب الثابتة. وبعدها من الموقع والوصف تبين لنا أن ما رصده الصوفي كان مجرة أندروميدا. وأيضا قدر يرصد سحابة مجلان الكبرى والصغرى. الصوفي رصد النجوم وعدها وحدد أبعادها في السماء، ولاحظ نجوم جديدة. ثم رسم خريطة للسماء حسب فيها مواضع النجوم وحجامها ودرجة لمعان كل نجم، ووضع فهرس للنجوم لتصحيح أخطاء من سبقه. عمل هذا الفلك العظيم ما يقتصر على تعيين كثير من النجوم، بل صحح العديد من ملاحظات بطليموس اللي أخطأ فيها عن مواقع النجوم.
0: يعني الكون يحتوي على مجرات كثيرة، ومجرتنا ما هي إلا جزء صغير من الكون الواسع. وبالرغم من أن مجرتنا متوسطة الحجم، تعرفون كم بياخذ لنا بس عشان نقطع مجرتنا؟
1: إذا المركبة الفضائية تسير بسرعة الضوء يعني أكثر من مليار كيلومتر في الساعة، بتحتاج إلى 100,000 سنة لتسافر من طرف المجرة إلى طرفها الآخر. تصوروا 100,000 سنة ونحن نتكلم لحد الآن عن مجرة واحدة في الكون فيها عدد هائل من النجوم، يتراوح عددها بين 100 إلى 400 مليار نجم. يوم تسمعون هذا الرقم تشعرون بأن مجرتنا كبيرة، لكن يوم ننظر للكون الواسع اللي ما نعرف بالضبط عدد مجراته نقدر نتخيل حجمها الصغير في الكون.
0: هذا بالنسبة للمجرة اللي مجموعتنا الشمسية جزء صغير منها، والأرض كوكب من بين كواكب هذه المجموعة. ويمكن عشان نعرف حجمنا في هذا الكون لازم نطلع خارج كوكبنا وننظر إليه من بعيد.

معدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: ام من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصوره في كل مكان. عدنية اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم اصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 77

0: 4 5 2 1 7 0 1 7. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
2: نحن نوفر لك الراحة
1: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: سبب شفاؤك،
2: سبب شفاؤك
1: بإذن الله.
2: بإذن الله.
1: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: الناس
1: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
0: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نال دعوة الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
6: عدنية FM.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي. تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عدنية FM تقدم البرنامج الديني أحاديث في العقيدة والسلوك مع الدكتور أبو زيد مكي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا رب العالمين. حياكم الله معاشر المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم الذي هو بعنوان أحاديث في العقيدة والسلوك. حديثنا اليوم عن زهرة الدنيا. أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله عليكم من زهرة الدنيا. قالوا: وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال: بركات الأرض. قالوا: يا رسول الله، هل يأتي الخير بالشر؟ قالوا: هل يأتي الخير بالشر؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الخير لا يأتي إلا بخير، إن الخير لا يأتي إلا بخير، إن الخير لا يأتي إلا بخير. إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر، فإنها أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس ثم اشترت ثم ثلطت وبالت ثم عادت فأكلت. إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. أيها الأحبة في الله، هذا الحديث حديث عظيم. هذا الحديث يوضح لنا ما هو الواجب علينا تجاه زهرة الدنيا، تجاه بركات الأرض. زهرة الدنيا وبركات الأرض هي ما يخرجه الله سبحانه وتعالى للناس من ثروات في هذه الأرض، ثروات معدنية، ثروات بترولية، ثروات زراعية، ما ينتج عن ذلك من ثروات حيوانية، وما ينتج عن ذلك من امتلاك الأموال وامتلاك المساكن وامتلاك المراكب وامتلاك يعني زهرة الدنيا. هذه الأمور التي هي تعتبر من الأشياء التي يحبها الناس من زينة هذه الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الناس ينقسمون تجاه بركات الأرض، ينقسمون إلى قسمين، كما تنقسم البهائم تجاه نبات الربيع. نبات الربيع أخضر وله بهجة وله زخرف، فتنقسم الدواب والبهائم إلى قسمين: آكلة الخضر وغير آكلة الخضر. أما آكلة الخضر فهي تبحث عن ما ينفعها فتأكل الذي فيه الفائدة، فتأكل حتى إذا امتدت خاصرتها يعني شعرت بالشبع مباشرة تذهب وتستريح فتستقبل الشمس، وأشعة الشمس تساعد على يعني إنضاج ذلك الطعام الذي في بطنها، ثم تشتر أيضا تخرج ما عندها مما أكلت تستفيد منه، ثم تثلطه وتبوله ثم تعود فتأكل، وهكذا. أما غير آكلة الخضر فإنها تأكل ولا تميز، لا تميز بين ما ينفعها وبين ما لا ينفعها، فتأكل تأكل حتى إما تموت بسبب الحبط وهو امتلاء البطن فتنفجر الأمعاء ويكون ذلك سببا لهلاكها، فتجد تلك الدواب ملقاة على الشوارع هكذا ماتت ثم منفوخة البطن، هذا بسبب الحبط. أو تلم يعني تقارب على الهلاك فتجد هكذا تكاد تموت بسبب أنها تأكل ما ينفعها وما لا ينفعها ولا تستريح، لا تستفيد مما أكلت حتى يكون ذلك الأكل سبب لهلاكها أو على مشارفتها للهلاك. وهكذا الناس تجاه ما يفتح الله عز وجل عليهم من زهرة الدنيا ومن بركات الأرض ينقسمون إلى قسمين: قسم يبحث عن الشيء الحلال فيأخذه من حقه، يأخذه بالطرق الصحيحة بالطرق المشروعة،
ويضعه في يعني في حقه، فيكتسب، ثم بعد أن يكتسب يصرف ما كسبه، فيكون ذلك الأمر نعم المعونة له. هذا قسم، فتكون بركات الأرض خير له، خير له، فيكون هذا الخير أتى بالنسبة لهذا الشخص بالخير، والآخر لم يكن خيرا له بسبب أنه يأخذ ما يحل وما يحرم ولا يميز بين حلال وحرام، ثم إذا أخذه يعني استعمله فيما حرمه الله سبحانه وتعالى عليه، فيكون ذلك سبب لهلاكه. إما الهلاك يكون ذلك الهلاك في الدنيا، وإما أن يكون ذلك الهلاك في الآخرة، وقد يكون هلاكه في الدنيا وفي الآخرة. فما الواجب علينا أيها الأحبة في الله مما يعني نستضيء من خلاله بهذا الحديث؟ أولا أن الإسلام لم يحرم بركات الأرض، انظروا والأمر واضح، وأن الدنيا والآخرة في ديننا الإسلامي يعتبر طريق واحد، يبتدئ بالدنيا وينتهي بالآخرة، وأن هذه الدنيا دار عمل ودار اكتساب، ويكتسب الإنسان ويأخذ من بركات الأرض. لكن المسلم ما هو، ماذا يكون في ذهنه؟ يكون في ذهنه أن هذه الدنيا ساعة، أن هذه الدنيا عشية، أن هذه الدنيا ضحوة، وأنه يريد أن يستفيد خلال هذه الساعة، خلال هذه العشية، خلال هذه الضحوة من بركات الأرض في عمارة الأرض بما شرعه الله سبحانه وتعالى، لينال على ذلك الثواب في الآخرة. فليس عنده وقت، هو عنده زهد من ناحية أن هذه الدنيا قصيرة سريعة الزوال، أنه منتقل إلى دار أخرى يكون فيها الثواب، وعنده بركات الأرض، فيأخذ بركات الأرض من الأموال ومن جمال هذه الطبيعة، الأنهار، المحيطات، الأشياء الجميلة، الأشجار، كل هذه الأمور يستثمرها فيما يعود عليه بالنفع في الآخرة. وهذه الأمور لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون سبب لنسيانه للآخرة، فيظن أنها هي دار الجزاء فيسكن إليها، ويعني يظن أنها هي النهاية. لا، المسلم لا يفعل ذلك. وأيضا المسلم، وهذا أعظم وأهم، أنه لا يمكن أن توقعه تلك الأمور في الوقوع في الحرام. دائما يستحضر أن نعيم الدنيا مهما كبر، وأن بركات الأرض مهما كثرت، وأن زهرة الدنيا إذا حصلت له، أن هذا الأمر لا يمكن أن يجعله يقع في الحرام أو يفرط في الواجبات والفرائض، لا يمكن أن يفعل ذلك، بل هو معونة له على أن يقوم بالفرائض، وأن معونة له على أن ينال الدرجات العليا في الآخرة، فيكون هذا المال وهذه البركات وهذه الزهرة للدنيا نعمة المعونة له. ولذلك ننبه أيها الأحبة أن الإسلام جاء بعمارة الأرض وبالاستفادة من بركاتها والاستفادة من زهرتها في نيل ثواب الآخرة، وأن من حرم ذلك فإنه يحرم بغير شرع الله سبحانه وتعالى. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أصحاب المعتقد السليم والسلوك القويم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيراً.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
2: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
1: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
2: إذن أحسنت الاختيار.
3: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية.fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: ثقافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهرا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خلال أيام، خلال
1: أيضا أضحى المبارك.
2: مسرحية يوميات مدير عام.
3: شباب يوميات إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافو، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468999 أو 780-299-33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: زمانك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن.

تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الرعوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: خلال أيام. خلال أيام. أضحى المباراة.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات. إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام. خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون. مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وأنتم بخير.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية إعلانك في أذن كل مستمع. كل مستمع.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
1: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: زمنك معنا وصولك أسرع. في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174 1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الراوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
4: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس،
5: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
6: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
7: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
3: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
8: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
5: شكرا بيس.
9: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
10: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: عدنية FM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي رضي الله عنه أنه قال لابن أعبد: ألا أحدثك عني وعن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من أحب أهله إليه، وكانت عندي؟ قلت: بلى. قال: إنها جرت بالرحى حتى أثرت في يدها، واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها، وكنست البيت حتى غبرت ثيابها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خدم فقلت: لو أتيت أباك فسألته خادما. فأتته فوجدت عنده حدثاء فرجعت، فأتاها من الغد فقال: ما كان حاجتك؟ فسكتت. فقلت: أنا أحدثك يا رسول الله، جرت بالرحى حتى أثرت في يدها، وحملت بالقربة حتى أثرت في نحرها، فلما أن جاء الخدم أمرتها أن تأتيك فتستخدمك خادما يقيها حر ما هي فيه. قال: اتق الله يا فاطمة، وأدي فريضة ربك، واعملي عمل أهلك، وإذا أخذت مضجعك فسبحي 33، واحمدي 33، وكبري 34، فتلك 100، فهو خير لك من خادم. قالت: رضيت عن الله وعن رسوله. زاد في رواية: ولم يخدمها. رواه البخاري ومسلم وأبو داود واللفظ له، والترمذي مختصرا. وعن فروة بن نوفل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل: اقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها، فإنها براءة من الشرك. رواه أبو داود واللفظ له، والترمذي والنسائي متصلا ومرسلا، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير، ومن يعمل بهما قليل، يسبح في دبر كل صلاة 10، ويحمد 10، ويكبر 10، فذلك 50 و100 باللسان، و1500 في الميزان، ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33، ويسبح 33، فذلك 100 باللسان، و1000 في الميزان. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها. قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي أحدكم، يعني الشيطان، في منامه فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها. رواه أبو داود واللفظ له، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
0: عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

عدنية اف ام تقدم البرنامج الديني من اخلاقه تعلمنا مع الدكتور صلاح بن سالم باعثمان.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي الهادي الأمين، الذي طابت سريرته وحمدت في الأرض سيرته وطارت في الأفق بشارته، فكان رحمة للعالمين. أرسله ربه شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحباب الكرام، حديثنا اليوم عن مشكلة من المشكلات الاجتماعية التي لا تمس الأمة في ثوابتها، وليست ذات صلة بأمورها المهمة، ولكن دعي الحبيب صلى الله عليه وسلم للتدخل فيها. فهلم بنا لنفتح صفحة من صفحات كتاب سيرة المصطفى العطرة، حيث يطل علينا من خلال هذه الصفحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقف أمام امرأة ليشفع في زوجها المسكين الذي فارقته بعد أن تنسمت رائحة الحرية. روى ابن ماجه في سننه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان زوج بريرة عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها ويبكي ودموعه تسيل على خده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعتيه فإنه أبو ولدك. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أشفع. قالت: لا، لا حاجة لي فيه. في هذا الحديث أن عبدا كان يدعى مغيثا تزوج من أمة اسمها بريرة، ثم من الله على بريرة فأعتقت، فلما أعتقت اختارت فراقه، لكنه كان يحبها ويعشقها عشقا عظيما، فأخذ يسير خلفها في الطرقات يستعطفها ويسترضيها ويتودد إليها حتى لا تتركه، لكنها كانت ترفض، فقد أصبحت حرة وهو عبد. فجعل يسير خلفها في سكك المدينة وهي ترده. هل يمكن أن تتصور أخي المسلم هذا المشهد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رجل يمشي خلف امرأة يبكي من شدة الحب ويشيع أمره، ويراه الرسول الكريم فلا ينهره أو يقول له شيء، أو يقول له تشجع، أو كن رجلا وتصلب، أو سيطر على مشاعرك، ولكنه صلى الله عليه وسلم رق لحاله. فالمشاعر لا سلطان للنفس عليها. ثم يقول لعمه العباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ إن العواطف في هذه القصة تحيط بها من جميع جهاتها، عواطف الحب في قلب مغيث، وعواطف الشفقة في قلب النبي الرحيم الذي لم تدعه نفسه يرى ألم هذا المعذب في الحب وصدود الطرف الآخر عنه. فتدعوه الشفقة أن يقول لبريرة: لو راجعتيه فإنه أبو ولدك. وهنا تسأل بريرة بصيغة الاستفهام: أتأمرني يا رسول الله؟ وهنا تبرز المنهجية النبوية في التعامل مع مثل هذا الأمر الذي تكون المصلحة الشخصية فيه هي الغالبة. النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يكرهها على شيء لا ترغب فيه، ولا أن يجبرها على العيش مع رجل برغم حبه لها، فإنها لا تحبه، لا ترغب في الإقامة معه. لذلك كانت إجابته صلى الله عليه وسلم: لا.
إنما أنا شافع. إن النبي صلى الله عليه وسلم يحترم كيان المرأة ويحترم رغبتها ويحترم رأيها في شيء يخصها هي دون سواها، فلم تدفعه الشفقة على الرجل واعتبار المرأة لمقام النبوة إلى أن يجبرها أو يكرهها على الرجوع إليه. كلا كلا، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. وهذا درس نتعلمه من المنهج النبوي الشريف، يتمثل في ماذا؟ في احترام كيان الإنسان وإعطائه الأمان في عدم فرض الرأي والتسلط عليه وابتزازه عاطفيا. إن العاطفة أيها الأحباب شيء جميل وشعور نبيل، لكنه ليس مدعاة إلى الظلم بمصادرة رأي الطرف الآخر في العيش، ومصادرة الطرف الآخر في العيش والإقامة مع من لا يحب ويرغب. بهذا التعامل ملك صلى الله عليه وسلم رقاب أصحابه وملأ حبه قلوبهم حتى أحبوه أكثر من أنفسهم وآبائهم وأمهاتهم وأبنائهم وأزواجهم. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

المعدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9

0: أيها الفضائي لتستمتع برسالة إلى الفضاء مع بروف أمجد. لا تفوت الفرصة واستمع إلى المرشد السياحي للفضائيين أمجد النور. صباح الخير يا صديقي الفضائي الوسيم، لا تندهش مما أفعله، فأنا أقوم بصناعة إعلان ترويجي حتى يستمع المزيد من سكان كوكبكم إلى رسائلي. لا أدري هل تجدي طريقة الترويج هذه عندكم؟ على كوكب الأرض الدنيا كلها ماشية بتبيع وتشتري، والناس في نظر بعض زباين، وما يغرك صديقي الفضائي الوسيم، الكوكب نور وكل سنة وانت طيب والحنك ده، الناس كلها عينة على الفيجيبك والكل بيفكر كيف يحلب منك قروش.
1: نحن أصلاً ناس من كتر ما القروش لحست مخنا بقينا نعمل إعلانات في أي مكان، في المواصلات وفي الشارع وعلى التيشيرتات وعلى الكتب. كان قدرنا نعمل لك إعلانات على مناديل الحمام برضو ما حنتأخر.
0: عندما تخط قدماك الخضراء الظريفة شوارع كوكبنا يا نجم المجرة، ستجد اللوحات الإعلانية أينما التفت في كل مكان تشجعك على شراء سلع مختلفة. وعشان ما تتغفل وتمشي تشتري أي حاجة بتشوفها في الإعلانات وتخلص قروشك، خليني أشرح لك الموضوع. الإعلان يا صديقي هو إشعار تسويقي يستخدم رسائل ترويجية لبيع منتج أو خدمة أو فكرة. البشر عرفوا الإعلانات منذ قديم الأزل، ففي مصر القديمة كانوا يستعملون الورق البردي كملصقات إعلانية، فتسير في الشارع يا أخضريكا وتجد ملصقا على الحائط يدعوك فيه جارك عتريس رع لافتتاح محله أو لحفل زواج ابنته البكر الآنسة بدرية عن خامون. وكانت أوراق البرد شائعة كذلك للإعلانات عند الإغريق والرومان القدماء للأشياء المفقودة أو المعثور عليها. كان العرف السائد في الإعلان هو الترويج شفهياً بالعزف على مزامير الخيزران لبيع الحلوى. أما في أوروبا في العصور الوسطى لم يكن يستطيع عامة الناس القراءة، لذلك بدأوا باستبدال كلمات مثل الحداد أو الخياط أو الإسكافي برموز للدلالة على تلك الوظائف كالبدلة أو حدوة الحصان أو الحذاء. وكانوا يروجون للفاكهة والخضروات عبر منادي الشارع الذي يصرخ في الأسواق ليجذب الناس مردداً
2: مجنونة أوتا أسفلة بطاطس.
0: في تلك العصور أيضا كان البعض يلجأ إلى حيل ماكرة للترويج، فقبل أكثر من 1300 عام اشتكى تاجر للشاعر العربي ربيعة بن عامر أنه قد باع جميع الخمارات النسائية إلا الخمارات السوداء، فردد ربيعة هذه الأبيات: قل المليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بزاهد متعبدي، قد كان شمر للصلاة إزاره حتى قعدت له بباب المسجد، ردي عليه صلاته وصيامه لا تقتليه بحق دين محمد. بس يا صاحبي، النسوان سمعوا البيتين ديل ومشوا ناس في الليك أبو الخمارات السوداء لحد ما خلصت كلها. بعد اختراع الطباعة في القرن 15 أخذت الإعلانات منحا آخر لتشمل المجلات والجرائد، حيث ظهر أول إعلان في جريدة عام 1650 وكان يتعلق بتقديم مكافأة لمن يقوم بإعادة 12 خيلا مسروقا. وفي عام 1836 ابتكر الصحفي إميل دي جيغاردان المحرر في صحيفة لابغس الفرنسية حلا لخفض ثمن الجريدة وزيادة جمهور القراء عبر عرض مساحات على صفحتها للمعلنين مقابل أجر مادي، لتصبح أول صحيفة تعتمد على الإعلانات المدفوعة. ومع الثورة الصناعية يا صديقي بدأت تظهر ثقافة الاستهلاك، واعتمدت وكالات الإعلان على التخطيط الإبداعي للتسويق، حيث اعتقد العديد من رجال الإعلانات أن الغرائز البشرية يمكن استهدافها وتسخيرها في خلق الرغبة في شراء السلع. ومن الزمن ذاك الشركات غرقت العالم بالإعلانات، وجيب الزبون واستلم العربون. وفي عام 1911 نالت شركة وودبري للصابون الشرف بأن تكون أول من يستخدم صورا ذات إيحاء جنسي لبيع منتج، حيث أرفقت مع منتجاتها للنساء شعار بشرة تعشق أن تلمسها، وحاجة كده آخر قلة أدب يا عزيزي الإليان. الشركة استحلت الموضوع، وفي عام 1936 نالت كذلك القرف الشرف كواحدة من الرواد في استخدام التعري في إعلانها The Sun Bath. وقبل ما تمشي تفتش عن الإعلان ده يا خلبوص الفضاء انت، خليني اطمنك انه الشركة دي هسي ما موجودة، لانه ربنا ما بارك في المال الحرام، فشنو نلم نفسنا شوية. 1922 ومع انتشار الراديو عرضت محطة ويف للراديو أول إعلان مقابل $50، وبعدها ببضع سنين كانت شركات التبغ تحاول توسعة السوق وضم النساء إلى عملائها الرجال، إلى أن تدخين المرأة كان يعتبر من المحرمات. تذكر، ما زلنا في العشرينيات. لذا لجأت الشركة الأمريكية للتبغ إلى حيلة ماكرة، فنظمت مسيرة نسائية تحت عنوان مشاعل الحرية، ودعت إلى إشعال السجائر كدليل على تحرر النساء من القيود المجتمعية، وصنعت علبة جذابة صغيرة ذات سجائر رفيعة خصيصا للنساء. وطبعا الستات اشترت وشدت أحلى نفس. وأدى ظهور التلفزيون في الخمسينيات إلى توسيع ساحة الإعلان بشكل كبير، لينشأ العصر الذهبي للإعلانات وتظهر الإعلانات المبتكرة. فبينما كان المدير الإبداعي لشركة كوكاكولا عالقا في مطار في إيرلندا، لاحظ أن بعض المسافرين الدوليين يتبادلون القصص ويتقاسمون مشروب كولا للتعارف على بعض. عندها خطرت له فكرة أغنية أريد أن أشتري كوكا للعالم. ذلك الإعلان أصبح واحدا من أشهر الإعلانات في التاريخ. وفي فيلم ET The Extraterrestrial رفضت شركة M&M's الترويج لمنتجها في الفيلم لأنها رأت أن شكل الفضائي في الفيلم قبيح،
3: وهم اللي قالوا كده.
0: لتحل شركة ريسس بيسس بديلا عنها وتزداد مبيعاتها بنسبة 65% بعد وقت قصير من عرض الفيلم.
3: وما في ذول بغلة الفضائيين يا شوية عنصريين.
0: وبينما كانت تقوم شركة أولد سبايس لمنتجات العناية بالرجال بحملة تسويقية من أجل أن تعيد تعريف منتجاتها، خطرت لها فكرة بأن تعيد استهداف جمهورها بذكاء، حيث لاحظت أن النساء هن من يشترين منزلات العرق لأزواجهن، فأطلقت حملة الرجل الذي يمكن لرائحة رجلك أن تكون مثله. والنسوان بقت كلها دائرة رجالة تبقى شبه الراجل المعضل الأسمراني الطلع في الإعلان. وبمجرد أن بدأت شركات العلك في عرض إعلانات لأشخاص يقومون بمضغ قطعتين من العلك بدل قطعة واحدة، ازدادت أرباحها إلى الضعف، لأن الناس بدأوا فعلا بمضغ قطعتين بدلا عن واحدة، تماما كما ظهر في الإعلان. وفي ماليزيا تم حظر حملة تويوتا ألتس التي يظهر فيها براد بيت بسبب مخاوف من الحكومة بشأن تأثير مظهره الجذاب على ثقة الرجال الماليزيين بأنفسهم. تخيل لو عمك أمجد هول كان في الإعلان، بس أنا ما داير ثقة رجال العالم تهتز. المهم أنت ما تتحمس شديد يا فضائي وتمشي تعمل أي إعلان والسلام، عشان ما تدقس زي أصحابنا في ريد بول لهم 20 سنة بيقول لك ريد بول بيعطيك جوينيح وصدعوا لنا راسنا، لحد ما جود حلال وقال لهم أنا لي سنين بشرب ريد بول وما طلع لي أجنحة، ورفع قضية على الشركة خلتها تضطر تدفع 13 مليون دولار عشان تلم الفضائح. يعني أنا جرجرني في المحاكم عشان رشوة، عشان اختلاس، لكن عشان جوينح والله عيب عيب. مع ظهور الإنترنت يا أخضريكا، فتح التسويق آفاقا جديدة للمعلنين، وبدأ عدد من مواقع الويب بما في ذلك محرك البحث جوجل استغلال البيانات لإظهار إعلانات ذات صلة باهتمامات الأفراد، وأصبحت تجد الحذاء الذي تتحدث عنه مع صديقك أمامك في إعلان، والموضوع قلب سخافة. أفتح رابط التحميل يفتح لك 100 صفحة، أقرأ مقال يطلع لي إعلان، أفتح فيديو يطلع لي إعلان، أنفض هدومي يطلع لي إعلان. لذا لجأ الكثيرون إلى التطبيقات التي تمنع ظهور الإعلانات، وظهرت منصات البث التي تتيح المشاهدة دون التوقف للإعلان مثل نتفليكس وديزني بلس. أوه، يبدو أن إعلاني المفضل سيعرض الآن. هل تشعر بالحيرة من تصرفات البشر العجيبة؟ هل تخشى أن يسيء الأرضيون فهمك ويتم الاعتداء عليك؟ أهلا صديقي الفضائي، هل تبحث عن الأمان على كوكب الأرض وتود قضاء وقت ممتع؟ فقط مع رسالة إلى الفضاء ستحصل على دليل الكائن الفضائي الكامل لكوكب الأرض. المرشد السياحي للفضائيين أمجد النور، كوكب الأرض صار بسيطا يا شطور، اشترك الآن وستحصل على أشعار بروف أمجد بالمجان تذاع كل رسالة على حدة. هذا نحن يا إليانيا، جنس بشري متناحر، المال يحدد وجهتنا يفعل فينا فعل الساحر، مالي أراك أخضر جبينك أكثر مما هو متخاضر، فلتخبط رأسك بجدار افتح في الأقسام محاضر، إن لم تعجبك طريقتنا ارحل عن كوكبنا غادر، هل إعلاناتنا تغضبك؟ لما تصرخ كالوحش الهادر؟ سنبيع هواء في الجو بمهارة بياع شاطر، ونبيع الماء بأكواب حتى حين الجو الماطر، نعلن أن الماء العذبة في كوكبنا قليل نادر. لسنا نقول كلاما كذبا لكنه تسويق قادر. سنزين سلعا لا تسوى نعرضها بسوق ومتاجر، وسنوهم كل زبائننا نجعلهم للسلع تهاجر، وسنعلن أن بضائعنا مثل الألماس المتناثر. من يشريها فهو الرابح، ماله يتزايد يتكاثر. أما من ترك بضاعتنا سنقول له أنت الخاسر، بالإعلان سنجعل جروا يبدو مثل الذئب الكاسر.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة.
3: الطاقة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
4: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصر

0: الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزع لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
0: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية وأجهزة هايبرد
1: للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
0: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
3: ياسين فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
4: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
3: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
4: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام غسالات مكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير إنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
3: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
4: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
5: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 17:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوماً بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين، وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية، ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 78-211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: 90 مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: عبد القادر العلوي
1: الجنيد
0: عن كحتوكة
1: بنتي، فبنت بواجهة وركاحها ومهر

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية، لما تكون صحتك هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

0: خلال أيام عيد أضحى المبارك.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد، رائد طه. كل عام وانتم بخير.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
4: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
3: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً حمولة الحوالة أقل.
4: إذن أحسنت الاختيار.
5: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
6: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
8: عدنية اف ام
7: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: بعدا إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77

0: 40 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: لك الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
5: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
5: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
5: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
5: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
7: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
8: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
6: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
6: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
6: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
8: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
6: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
8: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
6: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: اختيار ذكية لراحة تدوم.

0: فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
1: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس،
2: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
3: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
4: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
0: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
5: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
2: شكرا بيس.
6: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
7: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
9: يا ابن الإسلام لتسمع
10: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

عدنية اف ام تقدم برنامج أسرار مع طارق الحبيب.

إصرار في برنامجنا هذا نغرد تغريدات مختلفة عن الحب بين الزوجين. ما سيكولوجية الحب عند الرجل؟ ما نفسية الأنثى في الحب؟ ما هي مراحل الحب؟ هل يمر الإنسان أثناء الحب بمراحل متعددة؟ أم أنه يخفق قلبه ويهفو إلى تلك المحبوبة أو إلى ذلك المحبوب؟ هل الحب له أركان متعددة؟ نعم له أركان متعددة. اليوم سنتكلم عن مراحل الحب. بماذا يمر الحبيب والمحبوب أيضا في الحب من مراحل؟ مراحل الحب ثلاثة. المرحلة الأولى هي مرحلة التعلق، تعلق طرف بالآخر، والمرحلة الثانية هي مرحلة الاستكشاف، أن يستكشف الطرف الآخر ما هي مزاياه وما هي عيوبه، والمرحلة الثالثة هي مرحلة التكيف. آمنت بهذا الحبيب، هو يناسبني، إذا كيف أتكيف مع عيوبه؟ كيف أوظف مزاياه توظيفا إيجابيا مميزا حتى تنطلق حياتي أي منطلق؟ إذا المحب يمر بثلاث مراحل، الأولى هي التعلق، والثانية استكشاف المحبوب وربما كشف نفسي لذلك المحبوب، والثالثة هي التكيف مع ذلك المحبوب. كيف يكون التعلق؟ حينما أرى تلك الفتاة أو أرى ذلك الشاب يخفق قلبي لحظة الخطبة، أو ربما في مجتمعات مفتوحة رآها في الجامعة، رأته في الشارع، أو شيئا آخر من هذا، لأن هذا البرنامج للناس جميعا في كل قطر وكل دين وفي كل ملة وفي كل شعب من شعوب الأرض. فالعلم، فالحب هنا نناقشه كعلم وليس كعقيدة معينة لدين محدد. ذلك هو الحب الذي نتحدث عنه. ولو تأملت الحب بهذه الطريقة لوجدت أن البشر يتفقون على أطروحته، أعني بها الأطروحة العلمية، وتجد أن الأديان السماوية العظيمة تقر تلك الأطروحة إذا تم التناول لها في الإطار الشرعي الرصين. أول خطوة من خطوات الحب أو من مراحل الحب ذلك التعلق، حينما يخفق ذلك القلب، أنا تعلقت بتلك الفتاة، أنا تعلقت بذلك الخطيب الذي خطبني، يخفق قلبي، دائما أتذكر ذلك الإنسان. هذه هي المرحلة الأولى من الحب، وهي مرحلة التعلق. ما المرحلة التي تعقبها؟ أو كم تستمر تلك المرحلة أعني بها التعلق؟ ربما تأخذ ساعات، ربما شهور، لا محدد لها. نمط الشخصية عند كل طرف هي التي تمد تلك الفترة أو تقصرها. ما الأفضل؟ هل تمتد تلك الفترة أم أنها تقصر؟ هذا يخضع لفهمنا لبقية المراحل. المرحلة الثانية، بعد أن تعلقت بتلك الفتاة أو تعلقت بذلك الفتى، أنتقل إلى الاستكشاف، ما مزاياه وما عيوبه؟ أنا أستكشف هذا الإنسان الذي سأسلمه نفسي جسدا وعقلا ونفسا، أستكشفه، ما هي مزايا ذلك الإنسان؟ ما هي عيوبه؟ وما عيوبه التي أستطيع أن أتحملها؟ وما عيوبه التي لا أستطيع أن أتحملها؟ ما عيوبه التي أستطيع أن أتعايش معها؟ وما عيوبه التي لا أستطيع أن أتعايش معها؟ بهذه الطريقة أستطيع أن أرى وأنظر الأمور وأستطيع أن أقيمها بشكل أو بآخر. استكشفت ذلك الإنسان أو تلك الفتاة ووجدتها مناسبة إلى حد كبير لي أنا أيها الإنسان، أنتقل بعدها إلى التكيف، عرفت مزاياه وعيوبه، كيف أنتقل إلى التكيف مع تلك الصفات وأوظفها توظيفا إيجابيا يدر علي ليس بالربح المادي الوفير، وإنما يدر علي بالراحة التي ترفع من طاقتي وتبهجني وتطلقني بهذه الحياة. إذن يجب عليك في علاقة الحب الجميلة الرصينة التي تكون ضمن الإطار الجميل أن تعرف في أي مرحلة أنت وفي أي مرحلة الطرف الآخر. هل أنت في المرحلة الأولى أعني بها التعلق، أم في الثانية التي هي الاستكشاف،
أم في الثالثة التي هي التكيف مع تلك الصفات؟

قال ابن حزم: الحب يبدأ بالاستحسان، وهي حالة قريبة من الصداقة، ثم الإعجاب فالألفة والأنس، ثم بعدها الشعور بالوحشة بعيدا عن الحبيب، ثم الكلفة والعشق وانشغال البال، حتى يهيم المرء بحبيبه حتى الشغف. كل هذه الأنواع ناقصة منتهية بانقضاء أسبابها، إلا محبة العشق فهي لا تنقضي إلا بموت صاحبها. يقول الشاعر: الحب أوله ميل يهيم به قلب المحب، فيلقى الموت كاللعب، يكون مبدأه من نظرة عرضت أو مزحة أشعلت في القلب كاللهب، كالنار مبدأها في قدحة فإذا تضرمت أحرقت مستجمع الحطب.

تحدثنا عن مراحل الحب، وقلنا الحب أو المحب يمر بثلاث مراحل. الأولى هي التعلق، أن يتعلق بالطرف الآخر دون تقييم لذلك الطرف. والثانية هي استكشافه، وهي تقييمه، ما سلبياته ما إيجابياته. والثالثة هي التكيف مع الصفات التي وجدتها في ذلك المحبوب، أعني بها الصفات السلبية، وتوظيف الإيجابية لبناء ذلك الحب الجميل بيني وبين الطرف الآخر. إذا جئنا إلى التعلق، ما أنواع التعلق؟ وكما قلنا، وعد مني أن أجعل هذا البرنامج أطروحة علمية للحب، ليس أطروحة فقط مليئة بالآهات أو كلام الشعراء. سأعطيكم من كلام الشعراء الكثير، لكني سأعطيكم وأقدم قراءة علمية ونفسية لتلك الملامح الشعرية، وسأخصص لها حلقة من البرنامج. ما أنواع التعلق؟ هذه المرحلة الأولى من مراحل الحب. التعلق على نوعين. النوع الأول هو التعلق الآمن، والنوع الثاني هو التعلق غير الآمن. ما هو التعلق الآمن؟ تلك الفتاة التي تشعر بطمأنينة مع زوجها، أو ذلك الفتى الذي يشعر بطمأنينة مع زوجه. حينما يختلف مع بعضهم البعض، التي عاشت تعلقا غير آمن مباشرة تبحث عن حقيبتها لكي تغادر ذلك المنزل. أما الذي تعلقها آمن، فإنما حينما تختلف تبحث عن الحل. ولذلك عند الخطبة من الأفضل أن تسأل عن علاقة والديها ببعضهم البعض. من جاءت من أسرة مفككة، فإن طبيعة تعلقها تعلقا غير آمن، وليس تعلقا آمنا. التعلق غير الآمن أيضا على نوعين. النوع الأول هو التعلق غير الآمن القلق، الذي يقوم على حالة الخوف المستمر وعلى حالة النقد المستمر. لا يشعر بالأمن فيعبر عن عدم الأمان بنقد الآخر. أما التعلق غير الآمن التجنبي، ما هو ذلك التعلق غير الآمن التجنبي؟ في هذا النوع من التعلق غير الآمن لا يعبر الطرف الذي غير مرتاح في العلاقة عن مشاعره. لماذا؟ لأنه يخاف من الطرف الآخر، لأنه غير واثق في التعبير عن مشاعره، لا يستكشف مشاعر الآخر. ولذلك صاحب التعلق غير الآمن إذا انتقل إلى مرحلة الاستكشاف الثانية، يكون استكشافه معطرا بعدم الأمن الذي في ذاته، إما عدم الأمن القلق أو عدم الأمن التجنبي الذي هو مليء بنقص الثقة. ولذا كان لزاما عند بناء العلاقة الزواجية أن تستكشف طبيعة التربية والطبيعة الأسرية. ولذلك من أثر الفترات هي فترة الخطوبة، أن تستكشف أشياء عدة، ألا تعيش الرومانسية الحالمة، وإنما تجعل عقلك الذي هو يعمل تملك وقتا طويلا أن تحيا به رومانسيتك، لكن بعد أن تعمق جذور هذه النبتة، نبتة الحب والزواج في الأرض. ذلك الجبل الكبير الذي نراه هو مغروس بالأرض بأضعاف أضعاف ما نراه ظاهرا عن الأرض، كذلك هو الحب. في فترة الخطوبة كان لزاما أن أدرك طبعي وطبع الآخر، أن أعلم عن الآخر عن طبعي، أستنطق طبعه منه، أسهل له نطق نفسه. من كان تعلقها غير آمن لن تعبر عن نفسها. ولذلك إذا تعلقت بفتاة أعجبتني كل صفاتها لكن تعلقها غير آمن، أو تعلقت بفتى أعجبتني كل صفاته لكن تعلقه غير آمن، أجعل عدم الأمان عنده في كفة، وصفاته الأخرى كلها في كفة، ثم أقارن كيف أستطيع أن أوظف عدم الأمن توظيفا إيجابيا حينما أنتقل إلى مرحلة الاستكشاف. إذن أستبصر بالمرحلة الأولى من مراحل الحب وهي التعلق، ثم أستبصر بالتي بعدها الاستكشاف. وحينما أنتقل إلى الاستكشاف لا أنسى ذلك التعلق ونوعه، حتى إذا سافرت إلى المرحلة الثالثة، مرحلة التكيف، استطعت أن أصل إلى أرقى درجات التكيف بأقل الجهد. كلما أنفقنا
وقتا طويلا في المرحلة الأولى التعلق، كلما قل الوقت المطلوب في الثانية، أعني بها الاستكشاف، وكلما سافرنا بسرعة عبر المرحلة الثالثة

في مرحلة التعلق التي هي المرحلة الأولى من مراحل الحب، علي أن أتساءل لماذا تعلقت بهذا الفتى؟ لماذا تعلقت بهذه الفتاة؟ ما الذي دق الجرس عندي أنا أيها الإنسان؟ أحيانا تكون حاجة نفسية عندي أنا تنقصني وجدتها في الطرف الآخر، وهنا يأتي التكامل في الحب. أحيانا لا، صفة تعجبني هي موجودة عندي فأتمنى مثلها في الطرف الآخر، وهنا يأتي في مرحلة الاستكشاف أن نستكشف في مثل هذه الأمور. هل من الصواب أن نطيل فترة التعلق أو نقصرها؟ أرى من الجهل أن نطيل فترة التعلق. لماذا؟ لأنه كلما أطلنا فترة التعلق المرحلة الأولى، كلما ماذا فعلنا حينما نطيلها دون أن نعي بها؟ أنا أقول دون أن نعي بها، أما إذا وعينا بها فإنا ندرك المراحل الأخرى ونستفيد منها، لكن إذا أطلناها دون أن نعي مراحل الحب تجعلنا عميا حينما نأتي للمرحلة الثانية. كم لاقيت في العيادة فتى أو فتاة جاءوا به أهله، يا دكتور حب وحدة ليست مناسبة له، أحبت واحد مش مناسب لها، وحينما تسألها عنه وإذا بها متعلقة وهائمة به أو هائما بها، حينما تسألها عن صفات تقول لا أدري لا أعترف في الصفات بالحب. أطالت فترة التعلق دون أن تنتقل إلى الاستكشاف، فما استطاعت حينما أرادت أن تنتقل أن ترى العيب، لأن إطالة فترة التعلق جعلتها مليئة بالعمى فلا تستطيع أن ترى تلك العيوب. ولذلك إذا جاءت للتكيف تكون ماذا؟ عجلة تلك الإنسانة أو ذلك الإنسان. لا بأس، سنوفق، سيكون كذا وكذا. لماذا؟ لأنها ما زالت في المرحلة الأولى تغني على ليلاها، تغني على فترة التعلق، فهي لم تعطي الاستكشاف حقه ولم تعطي التكيف حقه، لأنها أغرقت نفسها في التعلق والتعلق، وهنا عاشت ملاوعة الحب وتعبه. ما الذي يحدث عند تلك الفتاة حينما تتزوج؟ حينما تتزوج فرحة بذلك الزواج، بعد أيام أو أسابيع من الزواج تبدأ ترى العيوب. ما الذي حدث؟ هي في الحقيقة ما زالت في المرحلة الأولى، والآن بالكاد بدأت تدلف في المرحلة الثانية، مرحلة الاستكشاف. يا دكتور كذب علي، فيها صفات لم أكن أراها قبل، كان يخفيها. يا سيدتي ما كان يخفيها، كنت مغرقة نفسك بالتعلق. حاولت أن تتكيف لم تستطع. لماذا؟ لأنها ربما كانت سلبية فرأت العيوب ففشلت في التكيف، لكنها لو بادرت مبكرا، وكذلك بالنسبة للرجل، لربما كانت في بر الأمان. ولذلك كان لزاما علينا أن ندرب أبناءنا وبناتنا أن يعرفوا مراحل الحب، ليس هذا يجعلهم يضلون في الحياة أبدا، من الضلال ألا تعلمهم المراحل. إذا عرفوها كانت كاللقاح الذي يحميهم من الضلال والضياع. ولذلك لو أن بنتي هفى قلبها لخطيب تقدم لها، أو خطأ أحبت خفية أحدا من الناس، تعرف هذه المراحل. ما الذي تفعل؟ تخبر خالتها أو عمتها أو غيرها من الناس حتى يساعدوها في الاستكشاف. أنا لا أؤيد الخطأ، لكن هناك من بناتنا من يخطئ، يظلون بناتنا، يجب أن نعطيهم التوجيه العلمي الرصين حتى نحافظ عليهم من الخطأ أو من آثار الخطأ الواسعة. إذا أدركت مراحل الحب، ما إن يدق جرس قلبها أو يأتي ذئب من الذئاب البشرية، ربما غير صادق ذلك الذئب، ولو كان صادقا ما أسميته بالذئب، فبدأ يخادعها. فلو تعلقت وطال التعلق لاعتمت تلك الفتاة وما رأت فيه عيبا من العيوب، لكنها حينما تكون فطنة وانتقلت للاستكشاف، هذا يجعلها تنقل العلاقة من الظلماء إلى النور، وهنا يكون احترامها أكبر عند الآخر. والأهم من الآخر احترامها لنفسها، الذي يعطيها معنى كبيرا، معنى راقيا، وتشعر أنها تسير ضمن خطى ثابتة، تحركت من التعلق وسارعت إلى الاستكشاف، فإذا وجدت فيه عيبا فإنها تتركه ولا تتأثر، لأن أرض التعلق كانت قصيرة ولا تتألم. لماذا؟ بعض بناتنا يتألمون حينما يتركهم خطيب أو حبيب، لأن تعلقا طويلا كان عندها،
ثم لما استكشفته أو استكشفها لم يناسبوا بعض، ولذلك تدخل في بكاء طويل. كان يغنيك يا بنيتي، كان يغنيك يا بني أن تعرف مراحل الحب: تعلق، ثم استكشاف، ثم تكيف.

رؤيا اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 7 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام.
5: والطعم يا سلام.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
5: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

العدني اف ام تقدم البرنامج الديني الخلق العالي مع الشيخ الدكتور عوض بن يحيى.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أسعد الله أيامكم بكل خير. الأب، وما أدراك ما الأب؟ قبل أن أتطرق لبر الأب بالذات، أذكر حادثة حصلت لي قبل سنوات في مدرسة. مرة من المرات استدعينا ولي أمر طالب كان عنده مشاكل في المدرسة، فتأخر الأب لمشاغله، يعني يومين ثلاث أسبوع تقريبا، إلى أن وصل الأبو لإدارة المدرسة. إيش عندكم؟ قلنا له الولد عنده بعض المشاكل في المدرسة، واستدعيناك عشان تحل المشاكل معنا كإدارة مدرسة أو كمعلمين. جبنا الولد من أو كان الولد معاه، فدخل إدارة المدرسة. فيا جماعة والله يعني للأسف أن شفنا منظر يشيب له الولدان. الولد راح يتعدى على أبوه بالضرب، لولا المدرسين معلمين حجزوه وإلا ضربوا أبوه. الأبو كان كبير في السن. ليش؟ لأن الأبو قال له أنا كل يوم أنا عندك مقابلك بالمدرسة وكذا، وشوي شد معاه، فكأن الولد شوي تنرفز وأراد أن يضرب الأب، لكن حجزوه المعلمين. بالعكس، ضربوا الولد. عشان شنو التعدى على أبوك؟ أنت منو عشان التعدى على أبوك؟ في المثل يقال أجلكم الله، نعال الأب عند باب البيت هو الأمان. والله إنه مثل صادق. من فقد والده، من فقد والد فإنه يحس بهذا المثل. نعال أبي عند باب البيت والله هو الأمان. فعلا، لأن أبوك إذا كان معاك بالبيت أنت تحس بالأمان وتحس بالراحة. الأمان مو أنك تغلق الباب على نفسك إغلاق واحد، باب، بابين، ثلاث، لا والله. الأمان لما يكون أبوك معاك في نفس البيت. فنعاله فقط هي الأمان. والله لو ننفق ملايين الدنانير حتى يرجع أبونا من المقبرة ويكون معانا أيام أو سنوات، والله ننفقها، لكن ما نقدر نرجع الميت. فالأب أمره عظيم. بعض الناس للأسف عنده تلبيس الشيطان، يلبس عليه يقول له يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. يا أخي خلاص، الأبو أصلا ما له طاعة، وهذا من تلبيس إبليس، وهذا غير صحيح. يعني يكفي أن الآيات في القرآن ما فرقت بين الأب والأم. وإن جاهداك، ما قال وإن جاهدتك، قال الله وإن جاهداك، قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، ما قال الله عز وجل وبالأم. فدائما الله عز وجل يأتي بالأم والأب جميعا ويوصي بالوالدين. فلا يلبس عليك إبليس ويقول لك لا، الأبو دائما في المؤخرة. وهذه نشوفها أقرب مثال الحالة في الجهاز التليفون. يعني بعض الأبناء للأسف يكون حالته دائما يدعو لأمه. حتى مرة من المرات تكلمت على أحد الأبناء، دائما أنت تحط اللهم احفظ أمي، اللهم اغفر لأمي، اللهم زين، أبوك وينه؟ والله سكت، انحرج. زين، صح أن الأم لها بر عظيم وأجر عظيم، أنها إذا بررت بها. طيب الأب وين؟ دائما في الحالة الأم الأم الأم الأم معاك، الأم في مقدمة. طيب الأب وين؟ منو يتعب؟ منو يشقى؟
منو اللي يخرج من الصباح إلى نهاية النهار؟ مو الأبو. تلبيس إبليس يتركه عنك. الأب بكل حالات مثل يكون فاسق متورط في الفواحش والمنكرات. أعصيه؟ لا والله ما أعصيه. ما أمرنا الله عز وجل بهذا، ولا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. حتى لو كان فاسق متورط في الفواحش، حتى لو كان كافر مرتد عن دين الإسلام، قال الله: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وبعدين: وصاحبهما في الدنيا معروف. هذه كلام الله عز وجل، وصاحبهما في الدنيا معروفة، يعني أطعهما لكن في غير معصية الله. يقول لك لا تصلي، لا ما تطيعه، لكن يأمرك بشيء والله أجيبه لو كان كافر مرتد. ذلك طاعة الوالدين واجبة، وليس بس وليس فقط طاعة الأم. طاعة الأم صح واجبة وفرض عليك، لكن حتى طاعة الأب. ومن عصى والده فإنه يأثم. قد يكون الأب ظالم حارم لأبنائه حق من الحقوق، لكن مع ذلك يطاع الأب، فرض عليك وواجب عليك. قد يحصل بين وهذه مشكلة نقف عندها، قد يحصل بين الأب والأم طلاق، وهذه للأسف بكثرة، أن الأبناء يقفون مع الأم أكثر من الأب. طيب، الطلاق محلل شرعا ويجوز للإنسان أن يطلق إذا بعد ما تنفذ كل الحلول، يلجأ الأب أنه يطلق الأم. لكن أنا كابن أو كبنت أقف مع أمي أكثر من أقف مع أبي، هذا خطأ، خطأ كبير جدا. وأغلب المحاكم يا أخوان والله العظيم، لدرجة أن أحد الأشخاص أعرفه أقام قضية على والده، يقول الأبو يتكلمني، يقول فجأة طق الباب، ها ولا المندوب المحكمة إيش عندك؟ هذا الأبو في ضغط وسكر، ولا مسلمني الوصل عليك قضية. قال من اللي رافع علي قضية؟ هذا الأبو ما يعرف لا يقرأ ولا كتب. قال من اللي رافع علي قضية؟ قال فلان اسمه. قال ولدي. قال لي ولدك رافع عليك قضية. معقولة الولد يرفع على ولده قضية؟ قال لي والله رفع علي قضيتين مو قضية واحدة. وهذه مصيبة لما تصل إن الابن يرفع قضية على والده في المحكمة لأمور تافهة. ما أقول أمور كبيرة، لأمور تافهة، فقط لأن الأب طلق الأم. خلك يا أخي حل وسط، لا تخسر الأم ولا تخسر الأب. والطلاق مو نهاية العالم، يا مناس مطلقين ويا مناس صار بينهم فرقة لكن ما افترقوا الأبناء، إلا إذا كان الأب يميز. ومع ذلك حتى لو ميز بين الأبناء، ومع ذلك تجب طاعته. الأب الأب، كما قلت وأرجع وأقول المثل المشهور، أجلكم الله، نعال والدي عند الباب هو الأمان. هذا، وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزيتم خيرا.

المعدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا، وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات. كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية. لما تكون صحتك، هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7821170. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر
6: عدنية اف ام.
7: إن جل الذنب فأنت أجل
8: يا الله،
7: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية اسم اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: مسي على الحبايب
0: 88.9
2: حلوه والسكر في
0: الجيب
3: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفايه مليتش غيرك جوايا
0: 88.9
4: اليوم اهم شي الليله تعدي يلا كله معايا يقوم الليله لازم
0: عدنية اف ام

0: العدنية fm.com واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM،
1: عدنية FM،
0: لون جديد في سماء الإذاعة.
1: في سماء الإذاعة.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد الإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس،
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب مدة من

0: الراس واحول عبد الناس لاي شخص.
1: انا سددت النت والجوال والتلفون الارضي عبر تطبيق بياس.
2: امانه خدمه بياس روعه ما ليش حل.
3: راني سددت قسط التمويل لبنك الامل من مكاني عبر تطبيق بياس.
4: شكرا بياس.
5: بنك الامل للتمويل الاصغر بنكم لا بنك له.

0: خلال أيام. خلال أيام. عيد الأضحى المبارك.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات. إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام. خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون. مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وأنتم بخير.
3: بنافع للعود الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

0: بحرنا.
1: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
2: انتشارك مضمون.
1: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
2: كل مستمع.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: 88.9 عدن جا اف ام
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88.9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدن جا اف ام

0: زبادي وحقين الرعوة الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة الطازج طازج من طازج.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

0: خلال أيام خلال
1: عيد الأضحى المبارك.
2: مسرحية يوميات مدير عام.
3: شباب يوميات إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
4: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: 88
7: عادل يا اف

0: هي وثمانون فاصلة تسعة.
1: حلوة حلوة تنبس ايديها وتصدر بلوى
0: عدنية اف ام.
2: حلوة وبتحلي اي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا.
0: لون جديد
3: لون جديد.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية لأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك في مستشفى الريادة. حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 78211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
4: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
7: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
6: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً عمولة الحوالة أقل.
7: إذن أحسنت الاختيار.
8: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
9: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية.
1: قلبك بصحة وعافية.
0: للحجز والاستفسار 7821174110 عدن خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن، اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد. في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا، تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع، هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: المدنية اف ام تقدم المسلسل المصري بنات ذوات، بطولة إنعام سلوسة وكريم عفيفي.
1: انا لويس توماس بالفعل مندوب متحف اللوفر باريس.
2: اهلا وسهلا استاذ توماس، ايه الموضوع المهم اللي كنت عايزني فيه؟
1: البعثة المشتركة المجلس الاعلى للاثار اكتشف بتعاون مع جامعة كاثوليكا سانتو دومينيغو لوحة تابلو من الحجر الجيري عليها كتابات بخط هيروغليفي وداموتيكي.
2: لوحة من الحجر الجيري؟
1: ايوه التاس يا سمو الامير، اللوحة دي لقوها في موقع تابوزيريس بالساحل الشمالي على بعد 50 كيلومتر غرب ألكسندري.
2: وإيه أهمية اللوحة دي يا ميسيو؟
1: اللوحة دي طريقة الكتابة عليها بخطوط مختلفة، وهي نفس طريقة كتابة حجر رشيد واللي اتكتبت في عهد الملك باتليموس الخامس، وكمان هي ريبليك نسخة تبقى الأصل من لوحة موجودة في معبد فيلا باسوان.
2: أيوة، طب وأنا إيه المطلوب مني؟
1: المسؤولين في ميوزي دو لوفر اختاروك علشان تنقل اللوحة دي من ألكسندري للمتحف في احتفال عالمي كبير.
2: معقول؟ أنا؟
1: وهيتوجوك في القصر الملكي، وطبعا هتحصل على فلوس كتير، بوكو دارجون.
2: وش معنى اختاروني أنا بالذات؟
1: عشان أنت حفيد محمد علي باشا، هتنقل اللوحة من قصر السلاملك للقصر الملكي في متحف اللوفر في باريس، وكل وكالات الأنباء والعالم هينقل الحدث ده إيفنتمون.
2: الحقيقة أنا سعيد جدا يا ميسيو توماس، بس اللوحة دي فين؟
1: قريب أوي هنسلمك اللوحة إيسي هنا في القصر.
2: هنا في القصر؟

0: أحمد باشا، قصر السلام لك أمان جدا وفي خزنة كبيرة.
1: خزنة كبيرة؟
0: أيوة، أوضة في الدور الثاني.
1: يبقى لازم أشوف الخزنة دي. يلا بينا.
0: يلا بينا.
2: يعني ايه يا فتح الباب؟ مش هتيجي معايا نروح لماما؟
0: مش هينفع يا فتحية، احنا داخلين على مرحلة جديدة والشغل الحقيقي بدأ.
2: شغل ايه؟ الكام يوم اللي بتيجي العيلة القصر علشان تصيف في اسكندرية؟
0: لا، الموضوع بقى فيه لوحة مهمة وحدث عالمي.
2: يعني مش هتيجي معايا الماما؟
0: لا.
2: يبقى خلاص تطلقني.
0: هو اي كلام وخلاص؟ بطلي بقى موضوع الطلاق اللي على لسانك ده بدل ما طلقك بجد. يلا خدي بنتك فهيمة وروحي لامك.
2: ماشي يا فتح الباب، ماشي. فهيمة؟ فهيمة؟
3: ايوة يا ماما.
2: يلا حبيبتي معايا نروح لجدتك.
3: هو انا لازم اجي معاكي يعني؟ ما تروحي لوحدك يا ماما.
2: بقى كده يا فهيمة، ماشي. انت كمان
0: فهيمة روحي مع مامتك لستك.
3: ايه يا بابا ده؟ في حاجة اسمها روحي مع مامتك لستك؟
0: امال اسمها ايه؟ روحي عند مامتك لمامة مامتك؟ فهيمة بلاش هزار، روحي مع مامتك عند ستك بدل محرمك من الميراث.
3: ميراث؟
4: انت محظوظ يا ولدي احمد، اللوحة اللي اكتشفوها دي لو نقلتها من هنا قصر السلام لك لمتحف اللوفر هتكسب كتير فلوس وشهرة، غير انهم هيتوجوك امير في مصر وباريس.
1: ايوه يا انا، الموضوع كويس جدا طبعا. وانا

0: من ساعة ما سمعت الخبر وأنا مبسوط جدا.
1: يبقى لازم تتجوز في أسرع وقت، لأنك لو خدت مراتك معاك هي كمان هيتوجوها زي ما توجوا الملكة إليزابيث.
0: يا أنا يا حبيبتي، أنا مستحيل أتجوز أي حد وخلاص.
1: بقولك هتتجوز أميرة وجميلة. عايز إيه يا فلد يا أحمد أنت يا شقي؟
2: مصلحتك.
0: وأنا مش معترض يا هينار، وموافق على إنها تبقى أميرة وجميلة، بس هي فين؟
2: يبقى لازم تختار يا أحمد.
0: أختار؟
2: أيوة، أول أميرة هي الأميرة ليزا.
0: الأميرة ليزا؟
2: ودي حفيدة حفيدة الملكة ناريمان، الزوجة التانية للملك فاروق، يعني أميرة هي.
0: المهم حلوة جميلة يعني.
2: هيبان، هنروح نقابلها في قصر راس التين هنا في اسكندرية.
0: وأنا موافق. إيه ده؟ هو ده قصر راس التين يا هنار؟
2: أيوة هو ده. خلي بالك لو غلطت في حاجة هنبهك وهقولك تا تا تا.
1: ليه يغلط؟ هو صغير؟ ده أمير أحمد باشا زوجتي، أي أميرة تتمناه. كفاية إن أنا جدته الملكة شاهيناز.

0: أنا الأميرة ليزا، حفيدة حفيدة الملكة ناريمان اللي جلست على عرش مصر مع جوزها الملك فاروق سنة 1951.
1: طبعا أميرة بنت الأمرة، وطبعا ولدنا أحمد من الأسرة العلوية زيك بالظبط يا ليزا.
2: ما بلاش نتكلم في الماضي وخلونا في المستقبل، ده الماضي ده كان كله جراح.
0: تا تا تا
2: تا تا تا قصدي لازم نعرف شخصيات بعض كويس عشان نعرف نعيش الحياة.
0: عايز تعرف ايه يا احمد باشا؟
2: يعني تعرف تعملي اكل يا ليزا؟ محشي، كشري، ملوخية.
1: ولد احمد
0: تا تا تا
1: ايه ولد بتتكلم في تفاهات؟ شغل شغالين وخدم وشغالات. اميرة ليزا، الامير احمد بيحب يهزر بايخ.
2: هو الاكل هزار؟ ما علينا. الأميرة الجميلة ليزا،
0: نعم،
2: لو يعني حصل نصيب وتجوزنا وزعلتك ترجع القصر؟
0: تا تا تا تا تا تا أولا أنا لا يمكن أسكن في فيلا، أنا لازم أسكن في قصر وهنا في اسكندرية. ثانيا لو زعلتني أو فكرت بس تضايقني، ده أنا خلي بابا يمحيك من على وش المملكة.
3: مملكة؟ مملكة إيه؟
0: قصدي من على وش الدنيا.
1: ولد أحمد، مفيش أمرة يزعلوا أميرات، بنوتة جميلة. أميرة ليزا، أميرة ليزا، طلباتك لموافقات جواز من ابننا ولي العهد الأمير أحمد باشا الزهدي.
0: شوفي يا شاهيناز هانم، أنا اللي يتجوزني لازم يبقى عنده قصر.
1: حقك يا أميرة ليزا، كفاية جمالك وشكتك،
0: وأهم حاجة مهري.
2: مهرك؟
0: قصر تاني باسمي غير الألماز واللؤلؤ والزمرد.
1: لا لا لا لا لا، كتير كتير قوي يا ليزا حبيبتي، كتير.
2: مش كتير يا أنا على الأميرة ليزا.
0: مرسي يا أمير أحمد،
2: بس لو معرفتش أجيبلك ألماز ولؤلؤ وزمرد هجيبلك دهب صيني.
0: دهب صيني؟
3: ضيعت الأميرة ليزا منك يا أحمد.
2: هو أنت يا هنار مش سمعتها كانت عايزة إيه؟
3: ايوه، بس تقول لها دهب صيني.
2: وهو الدهب الصيني وحش؟ ده حتى بيلمع ومستحيل يتسرق.
3: يتسرق؟
1: خلاص، الأميرة عين الحياة تبقى من نصيبك ولد احمد.
2: يا انا عين الحياة دي انا ما اعرفهاش.
1: في حد ما يعرفش الأميرة عين الحياة؟ حفيدة زينب هانم فهمي من الأسرة العلوية.
2: اهلا وسهلا، تشرفنا.
1: اعمل حسابك، بكرة نروح قصر الأميرة فاطمة الزهراء في زيزينيا.
2: أوكي أنا، أوكي.
4: في إيه بس يا أحمد؟
2: مش هتجوز يا سامح، مش هتجوز أي أميرة وخلاص. أنا
4: على فكرة بقى كلامك مش منطقي، أنت قلت أي أميرة، أنا نفسي أخي أتجوز وزيرة، سفيرة، يا سلام لو حظ حلو بقى أقع في واحدة موظفة في البريد. يا
2: محدش يفرض عليا واحدة هعيش معاها العمر كله.
4: يا ابني وتعيش معاها العمر كله ليه؟
2: قصدك ايه يعني يا سامح؟ ها؟ قصدك ايه؟
3: استعد يا بطل، بكرة هنروح قصر الأميرة فاطمة.
2: ليه هتجوز الأميرة فاطمة؟
3: يا ابني الأميرة فاطمة ماتت من زمان، ده القصر بتاع الأميرة زينب.
2: يعني هتجوز الأميرة زينب؟
3: يا أحمد افهمني بقى، الأميرة زينب فهمي هي اللي بنت القصر سنة 1919.
2: مش فاهم يعني ايه؟ احنا هنروح لسنة 1919؟
3: لا مش هنروح، انا بقولك ان الأميرة زينب بنت القصر وفاطمة تبقى بنتها اللي اتولدت سنة 1923.
2: يعني احنا دلوقتي سنة كام؟
3: بص، احنا رايحين نشوف حفيدة الأميرة زينب.
2: مين هي يعني؟
3: الأميرة عين الحياة.
2: عين الحياة عين الجمل، المهم تطلع كويسة وحلوة.
3: عموما بكرة هنشوف.
5: عدنية FM 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 89.9 عدن جا اف ام.
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا.
0: 88.9
2: اليوم همش الليلة تعدي. يلا كل معايا يقوم الليلة لازم
0: عدن جا اف ام.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
0: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
2: يلا يا احبابي على طول نتجمع في احلى مول.
0: 90 مول.

0: الذكريات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: خلال أيام خلال عيد الأضحى المبارك.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافو، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
3: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن فيها اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأنني تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا. كمان أستعلم على كل خدمات البنك، فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك،

معكم يزيد سيف وبمشاركة المخرج أبو دينا ومنتجة الحلقة الزميلة هلا عدنان. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. محافظ عدن يبحث في الرياض توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار. مباحثات يمنية إثيوبية لتوزيع التعاون التجاري ورفع التبادل الاقتصادي. محافظ لحج يطلع على مشاريع زراعية ويؤكد دعم الأمن الغذائي. وكيل أول عدن يتفقد الانضباط الوظيفي ويشدد على تحسين الأداء. إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول في عدن. استمرار حملة النظافة بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات المنخفض الجوي. إطلاق قوافل إغاثية لدعم المتضررين من السيول في تعز. لنذهب إلى التفاصيل. استضاف وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ في الرياض لقاء موسعا ضم رئيس الوزراء شائع الزنداني ورئيس هيئة التشاور محمد الغيثي وعددا من القيادات السياسية والاجتماعية. وناقش اللقاء أهمية توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار بين مختلف المكونات بما يخدم تحقيق تطلعات أبناء الجنوب. وأكد المحافظ ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتغليب المصلحة العامة، مشيدا بدعم السعودية لليمن في مختلف المجالات. كما أشار إلى استمرار الجهود لتعزيز التقارب والوصول إلى رؤية مشتركة تسهم في تعزيز الاستقرار ودفع مسار السلام. بحث وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول مع نظيره الإثيوبي كاسهون غوفي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك على هامش مؤتمر منظمة التجارة العالمية. وناقش الجانبان تنشيط اللجنة المشتركة وزيادة التبادل التجاري وتوسيع المشاركة في المعارض الدولية. وأكد الأشول أهمية العلاقات التاريخية مع إثيوبيا وكونها بوابة نحو إفريقيا، مشيرا إلى فرص جديدة مع انضمامها لمنظمة التجارة. من جانبه أبدى الوزير الإثيوبي استعداد بلده لدعم المستثمرين اليمنيين وتحسين بيئة الأعمال بما يسهم في بناء شراكات اقتصادية مستدامة. نفذ محافظ لحج مراد الحالمي برفقة مسؤولين من وزارة الصناعة ومنظمة الفاو جولة ميدانية للإطلاع على مشاريع زراعية في الحوطة وتبن. وشملت الزيارة مركز بحوث الثروة الحيوانية ومعامل الألبان وكلية الطب البيطري إضافة إلى بنك البذور. وشملت الزيارة مركز بحوث الثروة الحيوانية ومعامل الألبان وكلية الطب البيطري إضافة إلى بنك البذور. وأكد الحالمي أهمية هذه المشاريع في دعم الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الحيواني، مشيدا بتمويل الفاو والبنك الدولي. كما شدد على ضرورة إنجاز المشاريع وفق الجدول الزمني ودعم القطاع الزراعي باعتباره ركيزة اقتصادية مهمة للمحافظة. اطلع وكيل أول عدن محمد نصر شاذلي على مستوى الأداء والانضباط الوظيفي في مكاتم الخدمة المدنية والشؤون الاجتماعية بعد إجازة عيد الفطر. وخلال زيارته استمع إلى آليات العمل الرقابي وخطط النزول الميداني للمؤسسات الحكومية إضافة إلى أعمال الأرشفة والتحديد. وأكد أهمية الالتزام بالدوام الرسمي وتفعيل الرقابة الإدارية، مشيرا إلى ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة
اللازمة لتطوير العمل، وشدد على تحسين الأداء المؤسسي وخدمة المواطنين بكفاءة. أقر اجتماع موسع برئاسة وكيل أول عدن محمد شاذلي حزمة إجراءات لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول، وشملت الإجراءات استمرار حملات النظافة وشفط المياه وفتح قنوات تصريف السيول وتنفيذ حملات رش لمكافحة الأوبئة، كما تم التأكيد على جاهزية الجهات المختصة والتنسيق مع اللجان المجتمعية، إضافة إلى إعداد دراسات لإعادة تأهيل محطات الصرف الصحي. وأشاد الاجتماع بجهود الجهات الخدمية في الحد من آثار الأمطار، داعيا إلى مواصلة العمل لحماية المدينة وسكانها. تتواصل حملة النظافة في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات الأمطار الناتجة عن المنخفض الجوي، وتشمل الحملة أعمال كنس الشوارع ورفع الأتربة وتنفيذ حملات رش بإشراف صندوق النظافة وتحسين المدينة، وتهدف الجهود إلى تحسين المظهر العام وتسهيل حركة السير والحد من المخاطر الصحية. وتأتي الحملة تنفيذا لتوجيهات قيادة المحافظة لمعالجة الأمطار بسرعة ضمن خطة شاملة تستهدف مختلف مديريات عدن. بدأت خلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية تسيير قوافل إغاثية إلى المتضررين من السيول في المخا وموزع بمحافظة تعز، وشملت المساعدات مواد غذائية وإيوائية كدفعة أولى بعد استكمال حصر الأضرار وتحديد الأسر المتضررة. وأكدت الخلية استمرار توزيع المساعدات خلال الفترة القادمة لتغطية الاحتياجات العاجلة وتعزيز الاستجابة الإنسانية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة الماضية، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيه. محافظ عدن يبحث في الرياض توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار. مباحثات يمنية إثيوبية لتوزيع التعاون التجاري ورفع التبادل الاقتصادي. محافظ لحج يطلع على مشاريع زراعية ويؤكد دعم الأمن الغذائي. وكيل أول عدن يتفقد الانضباط الوظيفي ويشدد على تحسين الأداء. إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول في عدن. استمرار حملة النظافة بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات المنخفض الجوي. إطلاق قوافل إغاثية لدعم المتضررين من السيول في تعز. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 88.9 في عدن لحج وأبين والضالع، أو عبر البث الحي على موقعنا أو شبكة الصفاء في المكلا وسيئون. تحياتي يزيد سيف والمخرج أبو دينا ومنتجة الحلقة الزميلة هلا عدنان. شكرا لكم على حسن الاستماع.

0: فاتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.